0: نجي بعدين اكون زميت ناس فادك ناس خفيف ناس اكون زميت ناس اكون انت موزة اكون زميت ناس الدكتور اللي
1: قد قال لي عمو راجي تونه مشلان كينا تاكو راجي سياد لعب